0: هستو
1: كليك هندت بوينت دخدوشو ايا كيكسل ال شكوزي اتشي كوك ستي يا اكواني ا